سكتش ان باش لماردي هي سكتش ان باش لمركدي هي سكتش ان باش لجودي امبوز لفاندردي هي سكتش ان باش لسامدي هي سكتش

سكاتش اند باش لماردي اي سكاتش اند باش لمركدي اي سكاتش اند باش لجودي امبوز لفاندردي اي سكاتش اند باش لسامدي اي سكاتش

لندي عايز كاتشن باش لماردي عايز كاتشن باش لمركزي عايز كاتشن باش لجويدي امبوز لفاندردي عايز كاتشن باش لسامدي عايز